0: You are listening to KGLP Gallup 91.7 FM and streaming online at kglp.org. We continue with another hour of Radio Maqam. Bringing you the music of the Mediterranean, Middle East, and North Africa. I'm your host, Bashar Barazi, and thank you for joining me on your listener-supported public radio station. Today, we continue our popular Arabic music legend series with a twist. We will explore the five main legends of the Golden Age, highlighting their music for film, theater, and television. We begin with one of my favorite songs, Hakim Oyun, Eye Doctor, a duet between Arabic legends Muhammad Abdel Wahab and Raqiya Ibrahim from the 1944 film Rasasa Fil Qalb, Bullet in the Heart. You are listening to the Voice of Culture. This is Radio Maqam.
1: انت بتقول انك حكيم مش عيان؟
2: لا عيان.
1: عيان بايه؟
2: وانا مجنون اقول لك انا عيان بايه وحاسس بايه؟ ايه مالك؟
1: سنتي
2: بتوجعك؟
3: فين فين فين فين؟
1: انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا.
2: بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا.
1: انت مش بتقول انك دكتور؟
2: ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا ارجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا.
2: اصلا انا بس مش حكيم اسنان.
1: امال حكيم ايه؟

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه.
1: اللي مكتوب فيه بيخوف مقدرش احكيه.
0: بيخوف مين؟
1: بيخوفني.
0: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي، أقدر أقولهولك؟
1: أوي؟

احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه، جايين على نسمة امان نرتاح شويه، والحر زي شوق نهار وليل وقاسي، دقوا الشماسي على